شافك وانت مش حال عقله ليل صدق السودان بوقت الفرق بين الاثنين محشوم البيت بس عقلي مرة ضرب ما شاء الله عالم ضرب اخ عالحسرة واحد اثنين عدت العشرة بعدين روح السوق دوس فنوس موت قوت مش لعوب او لعوب بس لعوب جد مش لعوب بس لعوب دق دق دق لعوب جد جد جد جد جد جد جد جد شوف شوف في شلون فوقف اكسبوز جيب عون او بعد زيح من هون اهبر قوس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس

0: عد العشرة واحد اتنين بقصو بوش فنوس موت حوت مش لعوب او لعوب زب جول جول بشاير اصلا زول فيش روح بس عندك كم من زول بس عندك كم من لون بس عندك كم من فوز فوز فوز فوز بس عندك كم من زول بس عندك كم من لون بس عندك كم من فوز فوز فوز عندك كم من فوز فيش لوم فاك بس وقف بوز جيب عون او بزيح من هون هون هون شوف شوف شوف شوف فيش لوم فاك بس وقف بوز جيب عون بعد زيح من هون زيح من هون زيح من هون احضر بوس ادرس نوع بيع الصوت كون البوس ما حدش اله خص جيب الشط عيد النص عيد المشهد وقت الوسط فك الربط اعرض عرض شويط او شمس واعلن عن مزيخ الشرطة بنعمل حفل وفي بالصد بيجي النحس بضيق الحبس حنغطي الشمس خليك
1: Notizia interessante questa Padova al campo estivo bastonata ai ragazzi di molte delle trasmissioni del palinsesto di Blackout gettati tra le ortiche. Le motivazioni sono in primis le condizioni sempre meno accettabili del lavoro per via di costi crescenti dei pedaggi autostradali e del carburante. Il racconto dei genitori bastonati, colpiti con la doga di un letto gettati fra le ortiche. Il parroco, che voleva farsi dare una dose senza pagare, dice: animatori esasperati, hanno sbagliato, nessuno vuole sminuire ma neanche dipingere il campo estivo come un lager. Continua il parroco, padre Nando Spimpolo, vecchio punk, che ha perso il controllo al termine di una settimana in cui i ragazzini si sono comportati in un modo un po' scalmanato. Era esasperato e ha commesso uno sbaglio che implica un giro di affari di 24.000 miliardi di yuan all'anno, circa 3.000 miliardi di euro, di cui è pentito. Ma è un adolescente e forse solo ora si rende conto di ciò che ha fatto. Buon ascolto su Blackout, 105.25 la frequenza, rimanete accollati.

مرحبا بمستمعي ومستمعات برنامج الصداقة الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: الفرقة
1: الثانية وحوالي 10 دقائق بتوقيت إيطاليا من هذا اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026. أهلا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من راديو بليكا وتنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. وموضوعنا اليوم لحظة لأن عندي صوتنا يتردد. نعم، موضوعنا اليوم هو مصر وأزماتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. أيها المستمعون، قبل أن نبدأ حديث اليوم دعوني أخلع القفازات وأضع الكلمات على الطاولة بلا تجميل ولا خوف ولا مواريا. دعوني أقولها كما هي، كما يشعر بها الناس في الشوارع والبيوت والمقاهي، كما يهمس بها الفقراء في آخر الليل، وكما يصرخ بها المقهورون في صدورهم حين لا يجدون من يسمعهم. مصر، نعم مصر، البلد الذي علم الدنيا معنى الحضارة، البلد الذي كانت توقف التاريخ ليكتب اسمها، البلد الذي كانت تعلم الملوك كيف يحكم الناس، البلد الذي كانت تعلم الأمم كيف تبني أو كيف تبنى الدول. هذا البلد العظيم يقف اليوم كما يرى كثيرون في زاوية ضيقة لا تليق به، زاوية لم يصنعها الشعب بل صنعتها السياسات، وصنعها القمع، وصنعها الفقر، وصنعها الانقلابات التي لم تترك له يوما فرصة ليقف، وصنعها الانقلابات التي لم تترك له يوما فرصة ليقف على قدميه. أيها المستمعون، مصر ليست بلدا عاديا، مصر ليست دولة تنسى، مصر ليست صفحة تطوى، مصر ليست تاريخا يعلق على الجدران، مصر روح، مصر نبض، مصر صرخة، مصر أمة. لكن الأمة كما يقول كثيرون تتعبها الأيام حين يثقلها الظلم ويرهقها القمع ويحاصرها الفقر وتكبلها القوانين التي لا تشبهها ولا تشبه أبناءها. اليوم نفتح هذا الحديث لأن الصمت أصبح خيانة، ولأن المجاملة أصبحت جريمة، ولأن الحقيقة مهما كانت مؤلمة هي الطريق الوحيد الذي يمكن أن يعيد لهذا البلد مكانه، ويعيد لشعبه كرامته، ويعيد للأجيال القادمة حقها في أن تعيش حياة تشبه الإنسان لا السجن. نفتح هذا الحديث لأن مصر كما يرى كثيرون لم تعد تحتمل المزيد من الفقر، ولا المزيد من القمع، ولا المزيد من الانقلابات، ولا المزيد من الوعود التي لا تتحقق، ولا المزيد من السياسات التي تثقل كاهل المواطن وترهقه حتى ينسى أنه يستحق حياة أفضل اليوم. نفتح هذا الحديث لأن السؤال الذي يطرحه الناس في كل مكان لم يعد سؤالا عابرا، مصر إلى أين؟ إلى أين يذهب هذا البلد الذي يملك كل شيء ويحرم من كل شيء؟ إلى أين يذهب هذا الشعب الذي صبر كثيرا وصمت كثيرا وانتظر كثيرا ولم يرى إلا المزيد من الألم؟ إلى أين يذهب وطن يملك التاريخ ويحاصره الحاضر ويخاف من المستقبل؟ أيها المستمعون، أيها المستمعات، أيتها المستمعات، اليوم لم نجامل أحدا ولن نزين شيئا ولن نخفي شيئا، اليوم سنقول ما يجب أن يقال، سنفتح الأبواب المغلقة، سنضيء الزوايا المعتمة، سنضع الحقيقة أمام الناس كما هي بلا خوف بلا تردد بلا حسابات. اليوم نبدأ حديثا لا يشبه أي حديث، حديثا يليق بمصر ويليق بشعبها ويليق بتاريخها ويليق بكل قلب ما زال يؤمن أن هذا البلد مهما طال الليل لا بد أن ينهض. مصر تلك الدولة التي طالما وصفها العالم بأنها أم الدنيا وبأنها قلب العروبة النابض، ومصدر الحضارة التي علمت البشر معنى الدولة والقانون والكتاب والتاريخ. مصر التي صنعت المجد يوما وصنعت الرجال يوما وصنعت الثورات يوما، تقف اليوم كما يراها كثيرون في آخر الصف، مثقلة بالجراح، محاصرة بالأزمات، منهكة من تتابع الانقلابات العسكرية التي لم تترك للشعب فرصة لكي يلتقط أنفاسه أو يختار مصيره بحرية وكرامة. فمصر كما يقول كثير من المراقبين لم تعش تجربة ديمقراطية حقيقية إلا لحظات قليلة في تاريخها المعاصر، حين اختار الشعب رئيسه بإرادته، رئيسا جاء من بين الناس لا من بين الثكنات، رئيسا اسمه محمد مرسي، الذي شهد العالم كله أنه جاء بالصندوق، وأنه لم يأتي على دبابة، وأنه لم يحمل سلاحا، بل حمل صوت الشعب الذي أراد أن يجرب طريقا جديدا، طريقا يخرج به من عقود طويلة من الحكم العسكري الذي لم يجلب كما يقول كثير من المحللين إلا التراجع والضياع والانقسام، ولكن تلك اللحظة القصيرة لم تدم، إذ جاء الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب وأعاد مصر إلى المربع الأول، إلى الحكم الذي يحمل البزة العسكرية، وإلى القوانين التي تغلق الأفواه، وإلى السجون التي تمتلئ كما يقول كثير من المنظمات الدولية بالمعارضين والصحفيين والنشطاء، وإلى المشاهد التي تذكر الشعب بأن الحرية في هذا البلد ما زالت حلما مؤجلا. ومن قبل مرسي عاشت مصر عقودا طويلة في ظل حكم حسني مبارك الذي طالبه الشعب بالإصلاح فأبى، وطالبه الناس بالعدل فاستكبر، وطالبه الجيل الجديد بأن يفتح باب الأمل فأغلقه بإحكام، حتى قال كثير من الغاضبين يوم ثاروا عليه: ما أنت من المصلحين. فسقط النظام وسقطت معه أوهام الاستقرار الذي كان يباع للشعب كأنه نعمة، بينما كان كما يقول كثير من المحللين غطاء لفساد متجذر وقمع مستمر وتهميش لكل من يحلم بغد أفضل. ومع أن الشعب ظن أن السقوط سيكون بداية لنهضة جديدة، إلا أن مصر كما يقول كثير من المراقبين عادت مجددا إلى الحكم العسكري، وعادت إلى القوانين التي تضيق على الحريات، وعادت إلى المشاريع التي تعلن في الإعلام كأنها إنجازات عظيمة، بينما يشعر المواطن كما تظهر تقارير اقتصادية عديدة بأن الفقر يزداد والأسعار ترتفع والدين العام يتضخم، وأن الحياة أصبحت أثقل من أن تحمل في ظل الحكم الحالي. يرى كثير من الناس أن الأمور لم تتحسن بل ازدادت تعقيدا، إذ يتحدث كثير من المنظمات الدولية على تراجع في مجال الحريات، وتراجع في مجال حقوق الإنسان، وتراجع في مجال الاقتصاد، وتراجع في مستوى المعيشة، وتراجع في فرص الشباب الذي يبحث عن باب يخرج منه إلى العالم فلا يجد إلا باب الهجرة، ومصر كما يقول كثير من المؤرخين لم تعش انقلابا واحدا بل عاشت سلسلة طويلة من الانقلابات العسكرية التي تعاقبت على الحكم دون أن تقدم للشعب ما يستحقه من كرامة وعدل ورؤية اقتصادية تنقذه من الفقر الذي يلتهم أحلامه يوما بعد يوم. فكأن هذا البلد العظيم محاصر بين ماض يرفض أن يرحل، وحاضر يرفض أن يتغير، ومستقبل يرفض أن يقترب. وفي ظل هذا المشهد المعقد يسأل كثير من الناس سؤالا مؤلما: مصر إلى أين؟ إلى أين يسير هذا البلد الذي يملك كل مقومات النهضة؟ ولكنه كما يقول كثير من المحللين مقيد بقوانين جائرة، ومحاصر بفقر يتسع، ومكبل بظلم يتجدر كما يقول يتجدر، وممنوع من أن يتنفسها من أن يتنفس حرية أو يطالب بحقوقه دون أن يدفع الثمن. ومصر كما يقول كثير من المفكرين ليست وحدها، فحالها هو حال كثير من الدول العربية التي تعيش في ظل أنظمة تغلق باب الحرية وتفتح باب القمع وتضيق على الشعب وتوسع على الفساد وتمنع الإصلاح وتعاقب كل من يحلم بأن يرى وطنه واقفا على قدميه. فكأن العالم العربي كله يعيش في دائرة مغلقة، فقر يولد ظلما وظلم يولد قمعا وقمع يولد غضبا وغضب يولد ثورة وثورة تولد انقلابا وانقلاب يولد حكما أن يقترب جديدا يعيد إنتاج المشهد نفسه. وكأننا ندور في حلقة لا نهاية لها، ومع ذلك يبقى الأمل كما يقول كثير من المفكرين في الشعب، في وعيه، في قدرته على أن يقول لا، في قدرته على أن يرفض الظلم، في قدرته على أن يصنع يوما ما لم يستطع أحد أن يصنعه له. فمصر رغم كل شيء بلد لا يموت وشعب لا ينكسر وتاريخ لا يتوقف وروح لا تخضع ولو طال الظلم ولو اشتد القمع ولو تكاثر الفقر، فإن الشعوب كما يقول التاريخ لا تبقى صامتة إلى الأبد. مصر تلك الأرض التي خلقت لتكون مسرحا للتاريخ ومهدا للحضارة ومنبعا للعلم وملتقا للشعوب ومحطة تتوقف عندها الأمم لتتعلم معنى الدولة ومعنى القوة ومعنى البقاء. مصر التي كانت يوما تعلم العالم كيف تبنى الحضارات وكيف تدار الممالك وكيف تحفظ الأوطان، أصبحت اليوم كما يرى كثيرون تصارع من أجل البقاء في زمن لا يرحم الضعفاء ولا ينتظر متأخرين. ففي هذا البلد العظيم تتراكم الأسئلة فوق الأسئلة وتزداد الحيرة فوق الحيرة، ويقف المواطن أمام واقع يزداد قسوة، كأن الزمن قرر أن يختبر صبره إلى أقصى الحدود. بلد يملك نهرا يطعم الملايين وتاريخا يلهم الأمم وشعبا قادرا على أن يصنع المعجزات لو ترك له المجال، ومع ذلك يعيش كما يقول كثير من المراقبين في ظل أنظمة تعيد إنتاج نفس الأخطاء وتكرر نفس السياسات وتصر على نفس الطريق الذي لم يثمر يوما إلا الفقر والقمع والضياع. مصر التي كان يفترض أن تكون في مقدمة الصفوف أصبحت كما يرى كثيرون في آخرها، تراقب العالم وهو يتقدم بينما هي تحاصر بالأزمات وتكبل بالقوانين وترهق بالديون وتدفع إلى زوايا ضيقة لا يليق بتاريخها ولا بشعبها. بلد يملك كل شيء لكنه كما يقول كثير من المحللين محروم من أبسط شيء، أن يختار مصيره دون خوف وأن يعيش دون قمع وأن يحلم دون أن يحاسب على حلمه. والحقيقة التي لا يمكن تجاهلها هي أن مصر عاشت عقودا طويلة في ظل الحكم العسكري، عقودا لم تثمر نهضة ولم تنتج عدلا ولم تقدم للشعب ما يستحقه من كرامة أو حرية أو حياة كريمة، عقود كان فيها الصوت الأعلى للبزة العسكرية لصوت الشعب، وكان فيها القرار يتخذ في الغرف المغلقة لا في صناديق الاقتراع، وكان فيها المواطن يطالب بالصمت لا بالمشاركة وبالطاعة لا بالاختيار. وحين جاء ذلك اليوم الذي قرر فيه الشعب أن يرفع رأسه وأن يقول كلمته وأن يختار رئيسا من بينه، رئيسا جاء بالصندوق لا بالسلاح، رئيسا اسمه محمد مرسي كما قلنا، ظن كثيرون أن مصر بدأت أخيرا تخرج من دائرة الانقلابات وأنها بدأت تكتب فصلا جديدا من تاريخها، فصلا يعيد للشعب كرامته وللدولة هيبتها وللمستقبل أمله، لكن تلك اللحظة لم تعمر طويلا، إذ جاء الانقلاب الذي أعاد البلاد إلى المربع الأول، وأعاد الحكم إلى يد العسكر، وأعاد الخوف إلى الشوارع، وأعاد السجون إلى الامتلاء، وأعاد الحلم إلى الانكسار. ومنذ ذلك اليوم يعيش كثير من المصريين كما تقول تقارير دولية عديدة في ظل واقع يزداد قسوة، اقتصاد ينهار، أسعار ترتفع، فقر يتسع، بطالة تنتشر، ديون تتضخم، وحريات تقمع، وصوت المواطن يخنق، بينما تقدم في الإعلام صورة وردية لا تشبه الواقع في شيء. بلد يقال له إنه يتقدم، بيقال أنه له إنه يتقدم بينما يشعر المواطن بأنه يتراجع، ويقال له إنه ينهض بينما يرى أن الحياة أصبحت أثقل من أن تحمل. ومع كل هذا يظل السؤال الأكبر يطرق الأبواب بلا توقف، إلى أين؟ إلى أين تسير مصر؟ إلى أين يأخذها هذا الطريق؟ إلى أين يمضي هذا الشعب الذي تعب من الوعود، وتعب من الانتظار، وتعب من الصمت، وتعب من أن يرى وطنه يدار بطريقة لا تشبهه ولا تشبه أحلامه؟ إلى أين يمضي بلد يملك كل مقومات النهضة، لكنه كما يرى كثيرون محروم من أبسط مقومات الحرية؟ والأصعب من كل ذلك أن هذا المشهد لا يخص مصر وحدها، بل يخص كثيرا من الدول العربية التي تعيش في ظل أنظمة تغلق باب الحرية وتفتح باب القمع، وتضيق على الشعب، وتوسع على الفساد، وتعاقب كل من يحلم بأن يرى وطنه واقفا على قدميه. كأن العالم العربي كله يعيش في دائرة مغلقة لا تنتهي، انقلابات، قمع، فقر، فساد، وعود لا تتحقق، ومستقبل لا يأتي، ومع ذلك يبقى الأمل في الشعب، في وعيه، في غضبه، في صبره، في قدرته على أن يقول كلمته يوما، في قدرته على أن يرفض الظلم، في قدرته على أن يصنع مستقبلا جديدا مهما طال الليل ومهما اشتد القمع ومهما تكاثرت الأزمات. فالشعوب كما يقول التاريخ لا تموت ولا تنكسر ولا تبقى صامتة إلى الأبد. يا مصر يا بلدا خلق ليكون عظيما، فحاصرته الأخطاء وخذلته السياسات وأثقلته الانقلابات وجرحته السجون وأتعبته الأيام. يا مصر يا وطنا يصرخ في صمت وينزف في صمت ويحلم في صمت ويقاوم في صمت، كأن الصمت أصبح قدرها الذي لا يريد أن يعترف به. يا مصر إن الليل مهما طال لا بد أن ينكسر، وإن الظلم مهما اشتد لا بد أن يسقط، وإن القمع مهما تجبر لا بد أن ينهزم، وإن الشعب مهما صمت لا بد أن يتكلم، وحين يتكلم الشعب تتغير الأوطان. يا مصر ليس السؤال إلى أين أنت ذاهبة، بل السؤال الحقيقي متى ستعودين؟ متى ستعودين كما كنت؟ متى ستعودين كما تستحقين؟ متى ستعودين كما يريدك أبناؤك والعرب؟ متى ستعودين كما خلقك الله، بلدا لا يقهر، وشعبا لا يكسر، وتاريخا لا يمحى؟ يا مصر عودي، فقد اشتاق إليك كل شيء، نيلك وشعبك وتاريخك وأحلامك ودموعك وصرخاتك وقلوب من يحبونك. عودي، فلا يليق بك إلا المجد، ولا يليق بك إلا الحرية، ولا يليق بك إلا أن تكوني في أول الصف لا في آخره. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. بعد قليل سيكون معنا البروفيسور عبد الرحيم الخويط، أستاذ جامعي وله إسهامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. البروفيسور سعيد عبد الحكيم سيكون معنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. سيكون معنا أظن المدرب العالمي الأستاذ زين، لم أتواصل معه ولكن نتمنى أن يكون معنا اليوم. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. الدكتورة فاطمة ما زالت أمها مريضة، نتمنى لها الشفاء العاجل وأن تعود إلينا قريبا إن شاء الله. ستكون معنا الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق، والأستاذة رنا رضا خضر أخصائية علم نفس ثانوي مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. وستكون معنا من لبنان الأستاذة سميرة موسى بعلبكي مدير التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمم في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة لبنان. لكني نسيت الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين ناشطة في حقوق المرأة والطفل. ربما قلتها والله ما قلت. ستكون معنا أيضا الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. والأستاذة زهرة مصطفى زين، ومنحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهرة. وسيكون معنا الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. بعد قليل سنبدأ التواصل مع أساتذتنا الأفاضل، فابقوا معنا.

0: معنا أول اتصال مع الدكتور محمد محمود الصادق استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا ومرحبا بالأستاذ عبد الصمد والإذاعة الإيطالية وكل المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات في أنحاء العالم. أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضل دكتور. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بالصداقة والفريندشيب وأهلا وسهلا بكل المستمعين والمستمعات. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قول الأحبة. الأحبة والأحباء، الأخوة الأخوات، أهلا وسهلا ومرحبا. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. والنهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وعنصر مهم جدا، بدونه الجسم يعني يحصل فوضى صامتة. يعني تخيلي لو أنك عاملة لجوزك أشهل أكل، يعني لحمة مشوية، وجوزك بيقولك أنا ماليش نفس، وبعدين يأكل اللحمة ويقولك أنا مش قادر أكل، أنا طعم الأكل متغير في بقي، وبعدين مش كده وبس، ده هو مرهق جدا ومتوتر وعصبية زايدة، مع بدأ يحصل له تساقط في الشعر. فأنت ممكن تفكري أن يكون عنده يعني معمول له عمل أو معمول له سحر أو عين. تقول له ده عين، والله ده عين. لا والله ما عين ولا حاجة ولا سحر ولا حاجة، ده عنصر مهم جدا الجسم ما بيقدرش يصنعه ولا يقدر يخزنه، ومحتاجينه بصفة يومية بكمية بسيطة، لكن هو الترس اللي بيشغل مكان المكان بتاع الجسم كله. تخيلوا هذا العنصر يقوم بأكثر من يعني مساعدة في أكثر من 300 عملية حيوية، هو الأمان لكل العمليات الحيوية والإنزيمات والكوينزيم. تخيلوا لو فقدنا هذا العنصر من الأظافر إلى الشعر، كل حتة كل خلية بتتغير. ايه هو العنصر المهم ده وخطورته؟ تخيلي ما شفتيش واحدة، عمرك شفتي واحدة او واحد او عيل بيحب اكل الطين؟ ما شفتوش الصغيرة دي وتقوم بالليل تاكل التلج من التلاجة، وتاكل حاجات عجيبة جدا زي الدهانات والطباشير. دي ظاهرة اسمها بيكا. ظاهرة بيكا دي او مرض بيكا ده موجود لنقص هذا العنصر ونقص الحديد ايضا في الناس اللي عندهم انيميا، والستات الحوامل بالذات تلاقيها ايه تحب تاكل حاجات كده عجيبه جدا زي الطين. سبحان الله، هذا العنصر برضو لو نقص بيحصل بيكا. وقلنا بيحصل ايه كمان؟ بيحصل سقوط في الشعر وعدم تركيز والمزاج متقلب، ويعني ارهاق شديد جدا وخمول وتعب، وكل حاجه بتتغير، نضاره البشره والجمال والأنوثة والخصوبة. إيه هو العنصر ده؟ العنصر ده لو دققتي في مع ابنك تلاقيه بيكره البروتين. ليه؟ ما بيتدلعش. طلي في ظوافره هتلاقي فيها بقع بيضة، يبقى إذن هو عنده نقص فيه. وبعدين طوله، هذا العنصر مهم جدا من أول لحظة في الميلاد. ليه؟ لأنه بيأثر على النمو والطول والوزن و الغدد الأعضاء التناسلية الخصيتين، ده مهم جدا. بيحصل ضمور لو نقص هذا العنصر من أول دقيقة في الحياة. هذا هو العنصر الساحر المايسترو المهم جدا، عنصر الزنك. ماذا تعلمون وماذا تعرفون عن عنصر الزنك؟ تخيلي ممكن عنصر الزنك أو تخيلي

0: تخيل ان ممكن عنصر الزنك لو نقص، واحنا شفنا ده في الكوفيد 19 الكورونا، ان الايه مفيش شم مفيش تذوق، ولذلك صاحبنا اللي مراته بتقول معمول له عمل مش عاد عارف طعم الاكل. ويعني اذا التذوق والشم بيقل في نقص مع نقص الزنك، مش كده وبس، ده هو الامان للمناعه. امان للمناعه ازاي؟ اذا كان فيتامين سي هو درع المناعه وهو جنود المناعة، فالزنك يمثل وقود المناعة أو أسلحة المناعة، الأسلحة اللي مع الجنود. ومش كده وبس، ده هو اللي بيدرب الخلايا التائية السيتلز على إنها إيه تحارب الفيروس والميكروبات. الناس اللي إيه عندهم نقص في الزنك تلاقي برد على طول كده، يعني ما يكون من البرد يطلع في البرد، وبعدين تلاقي بطء التئام الجروح، لما تلاقي الجرح جرح بسيط ياخد اسابيع واسابيع وما يندملش، نقص الزنك تفكري فيه. مش كده وبس، ده لما يحصل لك حموضه وحرجان في فم المعده وسوء هضم، تخيل الزنك هو اللي بي اساسي لتكوين حمض الاتش سي ال، حمض الهيدروكلوريك، ميه النار اللي في المعده اللي بتهضم الحديد والبروتين وكل حاجه. يعني لو نقص الاتش سي ال ده هيحصل ايه؟ هيحصل سوء هضم، هيحصل مفيش هضم للبروتين، انتفاخ وغازات وقولون وقصه، ويحصل عدم امتصاص للمعادن، انيميا وحاجات كتيره قوي. عنصر الزنك مهم جدا لتكوين الاتش سي ال، وكذلك نقص الزنك بيؤدي الى نقص امتصاص الزنك. شوفوا بقى، مش كده وبس، ده عنصر الزنك سبحان الله هو اللي بينقي الجسم من الايه؟ والدم من السموم والهيفي ميتال. احنا في عالم كله متلوث، عناصر كثيرة جدا ممكن تترسب في الكلية وفي الكبد، مين اللي يخلصها؟ هذا العنصر الخطير الزنك سبحان الله، بينظف الدم من الكادميوم والرصاص والزئبق والكلام ده كله، يكون ما يحصلش تلف في الايه في الكبد ولا في الكلية. مش كده وبس، ده عنصر الزنك مهم جدا، هو الجندي المجهول لمرضى السكر. ليه؟ تخيلوا، لذلك تركيز الزنك اكتر فين؟ اكتر في العضلات، مهم جدا للعضلات، اكتر في الهيكل العظمي العظام، اكتر جدا في الشبكيه بتاعت العين وهنقول ليه، اكتر جدا في البنكرياس وهنقول ليه، اكتر بقى حاجه في الايه في الخصيتين والسائل المنوي والبروستاتا وهنقول بيعمل ايه ده كله، وموجود في الجسم حوالي 2 ل 3 جرام ده كله الزنك. ولذلك يعني ازاي هو جندي مجهول بالنسبه للسكر؟ لانه هو اللي بيصنع الانسولين، بدونه ما فيش انسولين، وبعدين هو اللي بيساعد على تخزين الانسولين، وهو اللي بيطلعه وقت الطلب ليه، هرمون الانسولين هرمون الحياه سبحان الله العظيم. ومش كده وبس، هو اللي بيزود حساسيه الخلايا الانسولين وينقص سكر الدم، يبقى مهم جدا. مش كده وبس، تخيل مهم جدا برضو للضغط، لانه بيساعد على افراز الاكسيد نيتريك اللي بيعمل ارتخاء في الشرايين فبيهدد الضغط سبحان الله، ويزود الدورة الدموية، مهم جدا. الزنك طبعا أهم معدن للخصوبة، لأنه يعني هو اللي بيساعد على تكوين هرمون الذكورة التستوستيرون، بدونه الرجل ما يبقاش راجل، يعني إيه يفقد الرغبة، يفقد القوة، يفقد الانتصاب. مش كده وبس، الحانوت المنوية موجود في السائل المنوي، موجود في الخصيتين كذلك، لو نقص الزنك يحصل التهاب في البروستاتا متكرر، وتضخم البروستاتا الحميد، و احتقان البروستاتا، تخيل، وايه كمان، وممكن تخيلوا وجدوا الزنك بيقل في الناس اللي عندهم لا قدر الله كانسر بروستات، سرطان البروستاتا. يبقى مهم جدا لتكوين الحيوانات المنويه، ومهم جدا للخصوبه، ومهم جدا للقوه والرغبه والانتصاب، وفي نفس الوقت هو مهم جدا للستات، للانوثه الكامله، نضره البشره، والهرمونات الايه الانثويه زي البروجسترون والاستروجين، مهم جدا، لانه سبحان الله بيساعد في قوه التبويض، ويمنع اضطراب الهرمونات، ويساعد في تنظيم الدوره الشهريه، وهو الهرمون اللي بيثبط تحويل هرمون الذكوره التستوستيرون الى ايه؟ الى هرمون الانوثه استروجين، عن طريق تثبيط انزيم اسمه الاروماتيز انزيم. ولذلك مهم جدا في علاج البروستاتا والرغبة والخصوبة، فهو معدن الخصوبة ومعدن المناعة، وينظم السكر وينظم الضغط، ومهم جدا جدا جدا لتساقط الشعر، لأنه هو اللي بيساعد على أن الشعر يبقى جميل وبراق ويمنع الصلع اللي هو الالوبيشيا تساقط الشعر. ومهم جدا يعني الست تلاقيها عماله تفقد خصلات الشعر وهي بتبكي وتعيط وتاخد كريمات وتاخد شامبوهات وتاخد زيوت ما فيش فايده. لا خد الزنك، حلل الزنك وشوف الزنك، نقص الزنك يؤدي الى ايه؟ الخصولات. كذلك الزنك جدا مهم لانه هو اللي بيجدد الخلايا وفقد الخلايا بيجددها، وهو اللي بيجدد الكولاجين. ولذلك لو نقص الزنك البشره تلاقيها ايه؟ تلاقيها جافه ودهن، وتلاقي الدهون، تلاقي فيه حبوب شباب ما تتعالجش باي كريمات، لابد من الزنك. وبعدين يحصل اكزيما وهرش اللي هي طبعا لما الزنك بيقل كذلك الهستامين بيزيد، ولذلك ممكن يحصل عطس ورشح وحكه جلديه وجلد يعني خشن وجاف وفي امراض جلديه متكرره. هكذا يعني عنصر الزنك مهم للبشره والنضاره، مهم للشيخوخه، بيمنع الشيخوخه لانه قوي جدا ضد الاكسده، وذلك بيمنع الشوارد الحره ويمنع التجاعيد ويمنع الشيخوخه ويمنع السرطان. تخيل يعني بيجدد الشباب. الزنك مهم جدا للنظر والعين، تخيل هو النضاره الا ممكن ايه تخليكي حده البصر، الرؤيه الليليه، لانه هو اللي بينقل مسؤول عن نقل فيتامين ايه من الكبد الى الشبكيه بتاعه العين، ولذلك بيحول فيتامين ايه الى الصبغه اللي هي الميلانين اللي بتساعد العين على انها تحتمي من ايه اشعه الشمس الضاره الالترافايولت. ولذلك لو نقص الزنك بيحصل عمى ليلي، تلاقي الرؤيه الليليه مش مظبوطه، حده البصر مش مظبوطه، وكذلك ممكن يعمل عتمه في العدسه اللي هو الميه البيضاء او الايه او الكاتاركت. كذلك الزنك تخيل مهم جدا لتكوين هرمون السيروتونين، هرمون المزاج، المزاج يتلخبط والذاكره والقوه والادراك والتركيز والنسيان، يبقى اذا ايه بيساعد على ولذلك نقص الزنك يؤدي للتوتر، يؤدي للاكتئاب، يؤدي كذلك هرمون الميلاتونين، الواحد ما ينامش حلو بسبب نقص الزنك، ينسى بسرعه، عدم تركيز، وبعدين يحس ببطء في ايه كأن مخه عاوز ريستارت، يعني عاوز يدوره مرة تانية، عاوز يعني بيحصل حاجة اسمها برين فاج، يعني مش قادر يفكر، مش فاكر. ده كله بسبب سبحان الله بسبب الزنك. الزنك مهم جدا للعظام، العيل الصغير، نمو العظم وقبل البلوغ، كذلك الأعضاء التناسلية هو اللي بي بي بي بيقويها وهو اللي بيعملها. فمهم جدا جدا جدا عنصر الزنك للجمال والبشرة وللعين وللذاكرة ولده كله. وكذلك لابد ان احنا بقى ايه، هل بقى يعني الجسم محتاجه بجد ايه؟ حاجة بسيطة جدا، تخيل محتاجه بجد ايه؟ بالنسبة للرجالة حوالي 12 ملي، وبالنسبة او 11 ملي، بالنسبة للستات 8 ملي جرام في اليوم. وبعدين ايه الحوامل والرضع قصد المرضعات ممكن ايه 12 ملي برضو. لكن علشان نوصل للجرعة دي يعني يعني ممكن تاخد 30 ل 40 ملي كمكمل بس باشراف طبي. لكن قبل ما تشتري مكملات الزنك، الزنك موجود عندك بكثرة جدا في المطبخ وفي الطبيعة. ايه هو بقى الحاجة اللي تدينا أقوى زنك بدل ما نروح ناخد مكملات ممكن تعمل مشاكل؟ تخيلوا نمرة واحد الأويستر اللي هو المحار ده، ايه ملك الزنك، المحارات، الجمبري، الفاكوزا، السيفودز كلها. كذلك تاني حاجة الكبدة البلدي واللحمة الحمراء، ودي عنصر مهم جدا للزنك. كذلك صفار البيض، كذلك الألبان ومشتقات الألبان والجبنة الشيدر والمنتجات الألبان مهمة جدا. كذلك البذور زي الايه، بذور الشيا، بذور اليقطين مهم جدا جدا جدا، بذور اليقطين او البومبكين والجرع، كذلك بذور عباد الشمس السنفلاور سيدز، كذلك موجود في الأفوكادو. بالنسبة للبقوليات موجود الزنك في الحمص والعدس والفول والفاصوليا السوداء والبقوليات. لكن في مشكلة في البقوليات، في حاجة اسمها الفايتك أسيد بتمنع امتصاص الزنك، ولذلك لابد الستات ينقعوا البقوليات أكتر من 12 ساعة في المية مع نقطتين خل وشوية ليمون، يعني ده يمنع الايه الفايتك اسيد وبالتالي تتحرر الزنك. كذلك يعني حبه القمح الكامله، جنين القمح موجود فيه زنك، كذلك الشوفان، كذلك الدارك شوكولات والكاكاو الخام. الدارك شوكولات اللي هي اكثر من 90% كاكاو وما فيهاش سكر ممكن تديكي برضو زنك. يعني كذلك السمسم، كذلك السمسم والطحينة دي كلها ايه، كذلك الخضار اللي زي الرجلة دي كلها ايه، يعني الزنك متوفر. بس المصادر الحيوانية هي افضل حاجة للزنك. تخيل ممكن الست يبقى عندها اعراض خمول الغدة الدرقية، يعني برودة في الاطراف وكسل وخمول وسمنة ووزن ما بينزلش وبطء في التفكير واكتئاب، وتروح تحلل المعمل يقول لها تحاليل غدة سليمة 100% وهي عندها الأعراض. ليه؟ لأن الزنك يا أخواني، نقص الزنك بيؤدي إلى عدم تنشيط هرمونات الغدة الدرقية مع السيلينيوم مع النحاس. بس ملاحظة مهمة جدا جدا برضو، زي ما الزنك مهم نقصه كذلك لو زاد أكتر من اللازم، لو خدناه بجرعة كبيرة أو أكتر من اللازم ممكن يعمل لنقص معدن مهم جدا جدا جدا، وده اللي هنتكلم عنه بعد كده، عنصر النحاس. كل ما الزنك بيزيد عنصر النحاس بيقل، ولذلك في توازن دقيق بين عنصر النحاس وبين الزنك بنسبة 10:1. يعني لو 10 ملي جرام زنك لابد ناخد معاها ملي 1 جرام نحاس. النسبة دي مهمة جدا، ولذلك في مكملات تلاقي فيها الزنك والنحاس، دي مكملات جميلة جدا، لأن نقص الزنك بيؤدي إلى إيه؟ يعني زيادة الزنك بيؤدي إلى نقص النحاس، ونقص الزنك بيؤدي لزيادة النحاس، وبالتالي نقص الزنك بيؤدي برضو إلى عدم امتصاص الحديد. ممكن تلاقي فيه أنيميا نقص حديد بسبب نقص الزنك. سبحان الله. طب إيه الحاجات اللي تخلي الزنك ينقص؟ الناس اللي بيشربوا كحوليات، الحمد لله احنا بنشربش، كذلك البيبسي والمياه الغازية، الشاي والقهوة بعد الأكل مباشرة، الناس اللي بياخدوا بيقللوا حمض المعدة عن طريق التوتر النفسي والضغوط النفسية، لأن كل ما يزيد الكورتيزون كل ما يزيد ما يقل الزنك. وكذلك الايه، الأدوية الحموضة اللي هي الزيرينيو والملوكس والأمبرازول، الأدوية الحموضة على الفاضي دي كلها بتنقص الزنك. كذلك الزنك مهم جدا علشان بيمنع تسريب الأمعاء اللي هو الجات ليكج، لأنه بيساعد على اللي هو الغشاء المخاطي للامعاء، بيبقى زي الايه، زي الغره او اللزجه، بيمنع تسريب الايه، تسريب الامعاء، وبالتالي بيمنع الامراض المناعيه ويساعد على صحه الجسم والنفسيه وكل شيء. فده معلومات بسيطه عن الزنك. والزنك طبعا بالنسبه معلومه للشباب، كسره الماستربيشن العاده السريه بتاخد رصيدك كله من الزنك، ولذلك ارحم نفسك شوية علشان رصيدك ما يخلصش من الزنك، قوم تشتكي بعد كده من الضعف وعدم الانتصاب وما تقدرش تتجوز. فالزنك لابد نهتم به ولابد نعرف مصادره. وطبعا في مكملات للزنك، لكن في مكملات زي الزنك أكسيد بلاش منها والزنك سلفيت، لكن من أفضل المكملات الزنك بكلونيت او الزنك جلايسينيت او الزنك ستريت او الزنك جلوكونيت، بس ما تاخدهاش الا بروشته طبيه ولما تكشف عند الدكتور، لان لابد تحلل الزنك في الايه، في السيرم في الدم، وتحلله في كره الدم، وتحلله كذلك تحلل معاه الكبر النحاس و يعني انزيمات تانيه علشان يقدر الدكتور يديك الزنك. يعني أتمنى تكونوا استفدتوا من هذه المعلومات.
1: أكيد.
0: وإن شاء الله يتجدد اللقاء مع عناصر أخرى ومع أشياء مفيدة للصحة. أتمنى تكونوا يعني استفدتوا، وتحياتي إليكم جميعا، وإلى اللقاء في اللقاء القادم.
1: وتحياتنا لك أيضا، والشكر الجزيل لك دكتور على كل هذه الوصفات وهذه المعلومات وهذه النصائح التي أكيد نستفيد منها ويستفيد منها الجميع. موعدنا سيتجدد معك دكتور يوم الأحد المقبل إن شاء الله، الدكتور محمد محمود الصادق، استشاري أمراض باطنة عامة من القرين مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا، وتحياتي إليك يا أستاذ عبد الصمد، وألف سلام عليك طهور إن شاء الله. وشكرا لمستمعين ومستمعات
1: الله يبارك،
0: وإلى اللقاء
1: إن شاء الله, الله.
0: القادم وأسعد الله مساءكم وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية وشكرا جزيلا
1: بك. الثانية وثلاثة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 14h53, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Blica Internazionale Turin, Italie. Sono le 14:53 minuti. Siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Blica Internazionale Turin, Italia.

معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انتير ناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت

ثالثة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بيكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Araba Sadaqa sur Radio Blackout International Turin, Italie. Sono le 15, siete sempre all'ascolto della trasmissione a Sadaqa e Radio

0: معنا الآن الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة رنا، مرحبا.
1: أهلا وسهلا أستاذ الفاضل، تحياتي.
0: أهلا وسهلا بك، دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: مرسي حضرتك. بين حضر الجريدة هو شاشة الإعلام، رحلة الإعلام من ضفة إلى مرحبا بكم أصدقائي المستمعين عبر أثير إذاعتنا في رحلة قصيرة عبر الزمن لنكشف كيف تغيرت الطريقة التي نعرف بها العالم. هل تذكرون؟ هل تذكرون صباحية يوم عادي حيث يتصل أبي بكل صفحات الجريدة الورقية مع فنجان القهوة بينما تدندن خلفه الإذاعة بصوتها الدافئ؟ كان ذلك هو الإعلام التقليدي، شاشة التلفاز والمزياف والورق المطبوع. أما اليوم يكفيك لمس شاشة صغيرة في كفك لتصلك أخبار العالم أجمع في لحظة واحدة، فما الذي يتغير حقا بين هذا وذاك؟ الفرق الأول الأساسي بيكمن في الاتجاه. فالإعلام التقليدي هذه الاتجاه يتحدث إليك وأنت تستمع أو تقرأ دون أن تملك فرصة للرد المباشر. أما الإعلام الإلكتروني فهو مساحة للتفاعل الحقيقي، تبدو رأيك، تشارك الخبر وأحيانا تصنع الحدث بنفسك. والفرق الثاني هو السرعة المرتبطة بالدقة. في الإعلام الإلكتروني بيتميز بالسرعة الخارقة والتحديث اللاحظ للخبر، ولكنه في كثير من الأحيان بيقع في فخ المباشرة والسطحية. في المقابل بيظل الإعلام التقليدي متمسكا برسوخه وصبره، فهو يمر بسلسلة طويلة من التطبيق والتحرير قبل أن يخرج للنور، مما يمنحه مصداقية عالية وعمقا تحليليا يصعب المنافسة فيه. وأخيرا هناك التنوع والتخصيص، فبينما تحكم الإعلام التقليدي مساحات محدودة وأوقات بس قصيرة، بيمتلك الإعلام الإلكتروني أفقيا بلا حدود، منصات رقمية متخصصة مدونة ومحتوية بصري وصوتي يلبي اهتمام كل الفرد بدقة. أصدقائي المستمعين، إن الإعلام الإلكتروني لم يأتي ليلغي الإعلام التقليدي، بل يكمل المشهد. فالأول يمنحنا السرعة والتفاعل، والثاني يوفر لنا العمق والمصداقية، وتبقى العقلانية والوعي هما البوصلة التي نختار بها مصدر معرفتنا يوميا. دمتم بألف خير، وإلى لقاء قريب في فقرة جديدة من برنامجكم المفضل الصداقة. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا جزيلا لك أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة الشيقة. موعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله. الأستاذة رنا رضا خضر، أخصائية علم نفس ثانوي، مدربة دولية في التنمية البشرية، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. تشاو أستاذة.
1: تشاو.
0: الثالثة وخمس دقائق بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 15h05, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Rab الصداقة sur راديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. Sono le 15:05 minuti, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصداقة. Radio Blackout International Torino Italia.

0: أنا الآن الأستاذة سميرة موسى بعلبكي، مديرة التحالف العربي لأولياء أمور ذوي الهمام في مؤسسة الرؤية العالمية للجودة المستدامة بدولة الإمارات العربية المتحدة، معنا من لبنان. أهلا وسهلا بك أستاذة سميرة، مرحبا.
1: مرحبا أستاذ عبد الصمد، كيف؟
0: أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك أستاذتي الفاضلة، أهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي أستاذة.
1: يسعد أوقاتكم جميعا مستمعينا الأعزاء عبر أثير راديو بلاك أوت، برنامج أحد الصداقة، وتحية من الأستاذ عبد الصمد من القلب. مع انطلاق شهر التوعية بمودرزم الداون، حابين نفتح اليوم ملف بغاية الأهمية والحساسية، ملف بيتردد كتير إن الأهل يحكوا فيه، بس التوعية فيه بتنقذ أرواح ونفوس. أطفال من متلازمة داون وذوي الهمم بيمتلكوا قلب طيب ومشاعر فياضة، وبيثقوا بالناس بسرعة وبدون تردد. هيدي العاطفة النقية كتير حلوة بتجنن، بس بنفس الوقت بتخليهم أحيانا عرضة للاستغلال أو لتجاوز حدودهم الشخصية. اليوم جيت لنحكي بكل وضوح عن كيف منعلم أولادنا مفهوم الحدود الجسدية، قواعد الأمان لحمايتهم أينما كانوا. عنواننا اليوم كيف نعلم أطفالنا حماية أنفسهم والحدود الجسدية. تمام؟ الدقيقة لازم نحكي فيها أول شيء هي مستمعينا الكرام، التوعية ومشاعر الأمان من قلق أو تخويف للطفل هي تبكير وقوة. من أفضل الأساليب العلمية المتبعة هي استراتيجية دائرة الأمان البصرية. الدائرة الأولى المسموح للناس الاحتضان والقبلات العادية، والدائرة الثانية هي التواصل معهم بيكون بالمصافحة وإلقاء التحية باليد، والدائرة الثالثة للغرباء ممنوع اللمس أو الاقتراب الجسدي مطلقا. لما بنشرح هذه الدوائر الثلاثة بصورة بصرية واضحة بصير يستوعب مين الشخص المسموح يقرب منه ميلا، وبيعرف انه جسده هو ملكه الخاص وممنوع اي حدا يتجاوز هذه الحدود تحت اي ظرف. اما الثالث قاعدة عندنا اللي هي قاعدة نو وجو تل، كيف يعني فينا نعلم الطفل يتصرف لو تعرض لأي موقف مريب أو لمسة غير مريحة؟ من دربه بالبيت على ثلاث خطوات بسيطة. أولاً يقول لا، يقول لا بصوت عالي بصوت قوي، نعلمه أنه يرفض ويقول لا بوضوح بوجه أي شخص بيحاول يتعدى على مساحته أو يطلب منه شيء سري. ثانياً سوري
0: تفضلي أستاذة، يبدو أن الاتصال انقطع مع الأستاذة سميرة، ربما ستكمل بعد قليل سنرى.

0: معنا الآن البروفيسور عبد الرحيم الخويت، أستاذ جامعي ولو إسامات علمية في الهندسة البيئية والمدنية وتقييم برامج التعليم العالمي كندا. أهلا وسهلا بك
1: بروفيسور. أهلا وسهلا بك وبالسادة المستمعين.
0: مرحبا بروفيسور، دائما معنا في برنامج الصداقة. بروفيسور، سؤال هذا اليوم هو: تعرف بعض المدن المغربية انتشار حشرة ما يسمى بالدبور الذي قتل النحل، مما أدى إلى خسارات كبيرة سواء في النحل ومربيه أو في الطبيعة والبيئة، هل هناك من حلول لإنقاذ هذا النحل والبيئة من هذه الحشرة؟ تفضل بروفيسور.
1: أستاذ صمد، مرحبا بالسؤال، ولكن السؤال أستاذ صمد يعني في غاية الأهمية. لا، لان النوع نتاع الدنابير الشمسي هذا، الدبور هذا، هو صراحه يعني الى سالنا صاحب السؤال ولا صاحبه السؤال، هتلقاها تقول لنا بان صاحب الارجل الاصفر عنده الرجلين صفرين.
0: نعم.
1: وهذا الاستاذ صمد يسمى بالدبور الاسيوي.
0: نعم
1: بمعنى ان المنشئ نتاع الاستاذ صمد في اسيا. ثم انتشر اول صف صمد هو في يعني في ممكن نقول لك يعني في 2003 2004 كانوا كيتكلموا عليه كثير في اوروبا خصوصا فرنسا. هنايا كان طرح السؤال صف صمد بشكل قوي، كيفاش وصل اصلا اوروبا. ف ارتبط صف صمد يعني الوصول نتاع فرنسا بنقل البضائع. هذا هو. والأستاذ صمد إذا كان حنايا فقط لأن أوروبا، أنا ضحكت لأن أوروبا الأستاذ صمد فرنسا وإيطاليا ودمت شدين في هذه الأمور هذه، ورغم ذلك أنا وصل. وحنايا أستاذ صمد كنا إلا كنت إلا رجعنا شوية الوراء إلا بعض السنوات يعني كان حنايا سمحنا حتى بنقل النفايات. إذن هنايا أستاذ صمد وكنا كان ندرك كثير على هذا الأمر، هذا كنقول لهم ردوا بالكم، هذا ماشي فقط أنكم توقعوا العقود وهذا نقل النفايات وهذا، راه فيها ممكن تجيبوا لنا هذا الأمر هذا. وحصل ما حصل، وللأسف الشديد يعني ما كيعطيونا شيء، حتى القوارض كيجيبوها ثم يغير يعني النظمة البيئية والعناصر البيئية. هذا يعني باش نقول لك أستاذ صمد، باش نكون صريح معك، صريح مع صاحب السؤال، راه ما كاينش شي حل سحري باش نقضيو عليه. علاش؟ لان علاش واش صمد هنايا كنهضروا عليه هو شكلا وحجما، هو صحيح هو كبير شويه على النحله، ولكن صمد حنا ملي كنرجعوا عليه التسمم نقول لك دير واحد غدير واحد المبيد، هذاك المبيد يقدر يقتل لك النحله ايضا. علاش؟ لان هو هذاك قريب ليه حجما. اوكي، اذن هنايا ان باش الناس، انا سمعت ان كاين بعض الطرق التقليديه كيشركوا واحد البنزين مع، يعني ما كنقول لهم حتى في الطرق التقليديه بلا ما ديروها، علاش؟ لان غير غادي تقتلوا حتى النحل تا هو. وكاس صمد، اذن حد يعني شي حاجه اللي هي في السوق كتباع كماده كيميائيه، نقول لك راه ما كاينش سعر صمد، راه ما كاينش. اشنو كاين هو اننا نرجعوا يعني كدوله اننا نديروا احتياطات نتاعنا، ماشي نبقاو غير كنستوردوا اي حاجه، كنجيبوا اي حاجه، كنفهمتي اي حاجه كدوز الديوانه خصهم يديروا خدمتهم، كل شخص يدير خدمه ديالو صاحب صمد، لان هذا الشيء هذا ما جاناش، ان هذا الدبور هذا ولا هذه الدنابير ما جات صاحب صمد، الا وجات شي حاجه في المواد نقلت الينا. نقلت الينا اللي فاش نقلت عندنا نحل، ما عارفش كيفاش يدير، لان شنو كاين صاحب صمد في الكائنات الحيه ولا ما يسمى بالكائنات البيئيه معروفه بواحد الحاجه كنقول لها السذاجه، ما كيعرفش هو الخطر. جا هاد الذنوب وهاد الدبور هذا، منين جا لقى النحل لقى كياكل فيه، ما فقنا حنايا صاحب صمد تعرف ما تلقينا كاين دار كارثه. هو يعني هذا هو الأستاذ صمد اللي ممكن نقول لك. ثم أيضا الأستاذ صمد لأنه هو يفترس فعلا، يفترس النحل، وأيضا حتى اللي اسمه يفترس النحل اللي كيعطي العسل، لأنه هو الأستاذ صمد كيهاجم الخلية نتاع النحل ويصطاد النحل، سواء النحل اللي غادي يدخل ولا اللي غادي يخرج من الخلية يصطاده. إذن الأستاذ صمد باش نقول لك أننا ممكن نقضيو عليه، راه ما كاينش شي حاجة لحد الساعة، ما كاينش شي حاجة اللي هي ممكن تقول لنا إلا بطرق تقليدية، بمعنى أنه تدمير العشش نتاعو، ندمروا العشش نتاعو، لأنه هو بحال الشكل ديال الرزوزية، هو كيمشي كيدير العش في الربيع اللي حوالين الخلايا نتاع النحل، كيديروا في الأشجار يعني هذا يعني في الاشجار يعني خصوص الاشجار الكبيره الاشجار اللي فيها داك دوك التقابي وهذا تما كيدير العش نتاعو. بمعنى ان ممكن اننا هنايا ممكن ان الاسقف حتى الاسقف المنشات والمناطق القريبه من نتاع تاع الخليه نتاع النحل هذا كله هذا الشيء اللي ممكن نقول لك عبد الصمد. اما ان نقول لك انا كاينه ماده معينه ما كايناش لحد الساعه حسب علمي ما كاينش. اذا شنو كاين نركزوا نراقبوا الحاله شنو فيها اخبار يعني السلطات وخصوصا يعني نتاع باش يعرفوا شنو خصو يدار على الاقل. ولو ان كما كنقول لك ماده كيميائيه ما عندها ما تعطينا تقتلنا حتى الحل الاشجار العاليه والاسقف نتاع المنشات لازم المراقبه نتاعها حوالين يعني سميتو. صحيح بعض كاين بعض المحاولات نتاع الناس تروح الشبكه بما انه هو صغير على النحل داروه شبكه ولكن هذاك انا ما لا انصح به بمعنى انه يمنعوا الدخول نتاعو لكن هذا ما راه انه ماشي حل يعني منطقي. التعامل معه بسرعه صعب صمد يعني فاش يشوفوا الناس خصهم ضروري انهم على الاقل يعني يشوفوا فين تجمع فين هذا يعني يدمروا لي هذاك سميتو نتاعو حمايه لماذا حمايه لذوك ذاك النحل هذا. صحيح بالنسبه كما كان صعب صمد يعني استعمال الحواجز نتاعو كما كيقولوا الشبكه ولا المصائد لا كلها طرق يعني الى حد ما طرق يعني ما غاديش تعطيك شي كفاءه. نعم. المراقبه نتاع الحاله نتاع سميتو نتاع الخليه نتاع النحل ثم المصاب صمد النفايات ابعاد النفايات بقايا العسل لانه كيبغي الامور اللي هي فيها السكر والمخلفات العضويه يبعدوها على الخليه نتاع النحل على الاقل هذا هو اللي ممكن يديروا المصاب صمد المراقبه نتاع الاشجار حوالين نتاع سمو نتاع النحل ثم ايضا كل العمر هي الفواكه الناضجه والمتخمره البقايا نتاع العسل المواد اللي فيها السكر والمخلفات العضويه يبعدوها على قدر المستطاع على سميتو على على على على على على النحل ثم مراقبه الاشجار الطويله واللي فيها دوك الثقوبه فين كيديروا العش نتاعو. من غير هذا المصاب صمد ما كاينش شي حاجه اللي ممكن نقول لك.
0: نعم ما كاين حتى شي حل اخر كل شيء واضح يعني خاص يجبوا تدمير البيوت ديالو هذا هو الحل اللي كاين دابا ما كاينش
1: صحيح صحيح صحيح ثم يبعدوا على الشجره اللي هو الكبيره صعب الصمد ثم انه ما يخليوش حوالين الخلايا نتاع النحل الفواكه اللي هي متخمره والباقيه نتاع النعاس المواد فيها السكر والمخلفات العضويه اللي كيتغدى عليها ومن بعد كيهجم لك النحل.
0: نعم شكرا جزيلا.
1: ولكن اللي كان حذر منه انا ما تستعملش الموبيد.
0: الموبيد غيقتل كل شيء.
1: بالفعل
0: نعم
1: نعم لان الاعشاش الا كنت غدمر الاعشاش نتاعو نعم اتفق معك. اما انك تقول لي انك انت صاحب صمد تمشي انك ترمي الموبيد بالقرب نتاع النحل هذا فغادي تدمر كلش.
0: نعم نصائحك وصلت بروفيسور نتمنى ان يجدوا الحل الأنجع وأن يعني يتعاونوا مع تعينه
1: الأستاذ عبد الصمد فينا هي أنصا وهاد الأمور هذه فينا هي صراحة
0: والله أنا
1: وكيفاش يعني كيفاش هما ما يعني ما عرفوش هاد الموضوع قبل ما يثيروه الناس.
0: تماما هذا هو المشكل
1: والله لأن كيفاش وصل لأن السؤال مطرح كيفاش وصل ما تقولش راه جا عندنا كوا راه لا جا هذا هادشي قلناه عبد الصمد حتى لبعض الأمور الثانية ما للأسف الشديد يعني ما كيكونش تجاوب يعني.
0: نعم احنا عندنا الأبواب مفتوحة على مصراعية لا البشر ولا الحشرات ولا أي
1: للأسف.
0: حاجة
1: للأسف
0: للأسف
1: والله. ولكن صعب صراحة انت ملي كتكون غادي كيبقى يسولك واش عندك شي تليفون تما جديد واش هذا
0: جبتي شي حاجة راه دور راه هادي راه جبد هادي حيد هادي
1: انا ما غاديش نضرك ها هو دابا الضبابير هادي يلا شوف لي الحل لأن شحونات كبيرة كتدخل صعب صراحة.
0: نعم
1: هذا يعني هو المشكل
0: هذا الشيء اللي هذا غير اللي بان راه يعني اصلا دمر ما دمر ولكن اللي ما
1: طبعاً
0: في اعظم يعني ربما في الجبال في مناطق اللي مازال ما شافوش
1: لان قبل هادشي راه مشى الناس الزعبول
0: مشى للزعبول لان ما خلى فيه والو وتا دابا ما عارفين
1: ثم ايضا الاستاذ صمد النحل ليس فقط الضبابير حتى الموبيلات اللي كتستعمل مبيدات تستعمل وكنا طرقنا في البرنامج هذا كتستعمل المبيدات فلاحية بشكل يعني مهول جدا دون راقب ولا حاسب.
0: والله مشكل
1: فحتى هذا كيعطينا واحد المشكل صراحة يعني
0: والله مشكل مشكل كبير على
1: اي يعني هذا هو اللي ممكن نقول لك صعب صمد بكل اختصار. وكنقول لهم بعدوا على داك سميتو داك الوصفات يعني اللي هي الوصفات يعني التقليديه كي جينا وصل الى علميا
0: ما تعطينا نتائج
1: بعض المواد فبالاحسن لا.
0: نعم اشكرك جزيلا
1: شكرا
0: أشكر اشكرك جزيلا الشكر على
1: شكرا.
0: كل هذه النصائح البروفيسور عبد الرحيم الخويت استاذ جامعي ولو اسامات علميه في الهندسه البيئيه والمدنيه وتقييم برامج التعليم العالي من كندا. تحياتي لك ولاهلك ولجميع اصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك. الثالثة وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريكاوت تير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h21 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe الصداقة sur Radio Bricaut International Tirer Italie. Sono le 15h21, siete sempre all'ascolto della trasmissione الصداقة Radio Bricaut International Torino Italia.

0: معنا الآن الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل من العراق. أهلا وسهلا بك دكتورة أحلام، مرحبا.
1: يعني مساء بك استاذ، كيف الصحة؟
0: الله يبارك فيك استاذتي الفاضلة، اهلا وسهلا بك دائما معنا في برنامج الصداقة. تفضلي استاذة.
1: السلام استاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي مستمعين الكرام، اجمل تحية مساء، وحييك استاذ عبد الصمد الاعلامي المتألق. نلتقي اليوم لا لنناقش فكرة عابرة، بل لنؤكد على خيار استراتيجي وإنساني ملح، وهو ثقافة اللاعنف والسلام. الموضوع اليوم اليوم الدولي للاعنف. يحتفل باليوم الدولي للاعنف في الثاني من تشرين الأول، يعني قبل يومين أكتوبر، يوم ميلاد المهاتا غاندي زعيم حركة استقلال الهند ورائد فلسفة واستراتيجية اللاعنف. ووفقا لقرار الجمعية العامة المؤرخ في 15 من حزيران عام 2007 الذي أنشئت بموجب هذه المناسبة، فإن اليوم الدولي يشكل فرصة لنشر رسالة اللاعنف من خلال التعليم والتوعية العامة والرغبة في ترسيخ ثقافة السلام والتسامح والتفاهم واللاعنف. عند تقديم القرار إلى الجمعية العامة وباسم 140 دولة راعية، لقد قال وزير الخارجية في الهند السيد آناند شارما أن هذا التأييد الواسع والمتنوع يعكس الاحترام العالمي لغاندي واستمرار راهنية فلسفته، وقد استشهد بكلمات الزعيم الراحل. قال: اللاعنف هو أعظم قوة متاحة للبشرية، إنه أقوى من أقوى سلاح دمار أبدعه الإنسان. وأيضا من أقوال غاندي: لا طريق إلى السلام، السلام هو الطريق. ما هو مبدأ اللاعنف؟ وأيضا عرف باسم المقاومة اللاعنفية. يقوم هذا المبدأ على رفض استخدام خطان مهمة العنف الجسدي لبلوغ التغيير الاجتماعي أو السياسي، وغالبا ما يوصف بأنه سياسة الناس العاديين، إذ اعتنقته جماهير واسعة في أنحاء العالم في حملات النضال من أجل العدالة الاجتماعية. إن العمل اللاعنفي هو تقنية يمكن للذين يرفضون السلبية والخضوع ويرون النضال أمرا لازما أن يخوضوا بها صراعاتهم من دون عنف، لأن العمل اللاعنفي ليست محاولة للتهرب من النزاع أو تجاهله، إنما هو استجابة لمسألة كيفية الفعل المجدي في السياسة، ولا سيما كيفية ممارسة السلطة بفاعلية. نرى أكثر الدول العربية والأجنبية تخرج الناس في مظاهرات سلمية للتعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم المشروعة بطريقة منظمة، لأن من أساليب العمل اللاعنفي هو ثلاث فئات للتعبير. أما يكون الاحتجاج والإقناع بما في ذلك المسيرات والوقفات الاحتجاجية، وثانيا الامتناع عن التعاون، وثالثا التدخل اللاعنفي مثل الاعتصامات وإقامة الحواجز. وإلا كيف المواطن يستطيع أن يعبر عن رأيه بالطرق السلمية؟ ومع ذلك نرى هناك تجاوزات على المتظاهرين، وهذه سابقة خطيرة في تكميم الأفواه، وقد تؤدي لنتائج تهدم السلم الأهلي. وأيضا غياب حرية التعبير يخلق بيئة طاردة للكفاءات الشابة، ويحرم الدول من جيل رقمي قادر على تقديم حلول إبداعية، وكذلك يدفع التضييق الأمني والسياسي الكوادر الشابة والشهادات العليا إلى البحث عن بيئات بديلة تحترم حقوقهم الأساسية. هنا طبعا سنواجه مشكلة هي هجرة العقول والطاقات الشبابية. وأخيرا، إن بناء دولة الحق والقانون لا ينسجم مع تكميم الأفواه وتسليط سيف القضاء على كل متحدث بتلفيق التهم للمعارضين وضرب الشباب والشابات، لأن ممارسة الديمقراطية لا تتم من مدخل قمع الحريات. أتمنى أن يكون هذا لقاؤنا مثمر وبناء، ويسهم في بناء مستقبل أكثر أمانا وسلاما للأجيال القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: إن شاء الله. والله الأجيال القادمة لا أرى يعني مستقبلا لها، ولا أرى حريات لها، ولا حقوق لها أصلا أكثر من الماضي. والله نرى إلا العنف والضرب والاعتقالات. وربما رأيت مؤخرا في فرنسا دكتورة يعني ماذا يقع، هذه دولة متقدمة ودولة متحضرة ودولة أوروبية، والله ما في لا أوروبا ولا عرب ولا، الكل في الهوى سوا دائما يعني. والله العنف والظلم هو الذي يعني ما بقينا نفرق بين الدول العربية ولا الدول الغربية، حتى هم الاعتقالات والضرب والجرح والتكسير
1: ولكن يجب الإعلام أن يتكلم.
0: الإعلام يتكلم. والله الإعلام المشكل هو الإعلام هنا يتكلم، كثيرا بالصور بالفيديوهات بغيرهم، لكن المشكل في السياسيين هنا الذين يعطون الأوامر، الذين لهم يعني سلطة في اليد، هادو هما اللي كيدمروا البلاد والعباد. لأن يوم انتخابات والله يجيوا ويأتون يضحكون ويلعبون ويعانقون الناس ويسلمون عليهم ويهدونهم، يعني هذا
1: الله يهديهم،
0: ومن بعد يبدأون يكسرون أيديهم. والله يدمرهم إن شاء الله يا رب. أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة الدكتورة أحلام تميمي، صحفية عراقية وأكاديمية، عضو نقابة الصحفيين العراقيين والدوليين، ناشطة في حقوق المرأة والطفل، كانت معنا من العراق. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا بك.
1: مع السلامة.
0: الثالثة وثمانية وعشرون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصدقة ورابطك أوتاتي ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h28 vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab Sadaqa sur Radio Brica International sur Italie. Sono le 15:28, siete sempre all'ascolto di la trasmissione.

0: معنا الآن المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديميات دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا. أهلا وسهلا بك أستاذ زين، مرحبا.
1: سلام الله عليك أستاذ الفاضل، سلام الله على الحاضرين والسامعين متابعي برنامج الصداقة الكرام، أحد جديد متجدد بالخير بالبركة بالهمة والنشاط بإذن الله يجمعنا، وعذرا للتأخير وعذرا للانقطاع يا سيدي.
0: في مشكل، عودة ميمونة والحمد لله على السلامة، تشافيت وتعافيت من الزكام. والله أنا الآن
1: الحمد لله
0: ما نمت حتى البارح، الليل كله السعال ويعني الحرق في الحنجرة. على أي الحمد لله والشكر لله على كل حال
1: الأمور. شافان الله جميعا أستاذ الفاضل، عافان الله جميعا
0: إن شاء الله يا رب. تفضل أستاذ.
1: شكرا لك أستاذ الفاضل. أقول أدخل من بمشاركة اليوم في نقاط متعددة، يعني أبدأ من الأجواء القاسية ربما التي عشناها هذا الأسبوع. يعني بدأنا في أمطار الخير لكنها تحولت إلى عاصفة وفاضت وأفاضت في الشوارع في عديد المحافظات، تسببت بأضرار مادية فقط الحمد لله، تعطلت حركة المرور في أجزاء بسيطة لكن الحمد لله لا ضحايا. لكن ما أريد التركيز عليه بهذه النقطة تحديدا هو الدرس الذي تعلمناه. كنا في الأسبوع الذي سبق هذا، دعني أسميها العاصفة المطرية، يعني أشدنا بعمل الحكومة في عديد المناسبات وعديد الخدمات، لكن طالبناهم بجهود كبيرة جدا لفتح المجارير لتسليك الشوارع، لأن كنا نعلم أن العاصفة والأنباء الجوية كانت تقول بوجود عاصفة شديدة جدا. يعني رغم المطالبات للجهات، رغم أنهم استجابوا للأمانة استجابوا، لكن ما صادفنا من عقبات هو أستاذ الفاضل ضعف الإمكانيات وضعف الآليات. يعني حالة دون الحماية الكاملة ودون يعني لم نستطع أن نمنع الأضرار بسبب نقص الإمكانيات التي كانت لدينا. مع العلم لاحظنا أن الأهالي بعديد المحافظات كانوا مساعدين لعمال الحكومة بكل مكان، هذا دليل أن الجميع واعي لهذه النقطة، لكن كما قلنا الإمكانيات الآليات التي بين يدينا. لذلك نطالب الحكومة من جديد، يا جماعة هناك آليات ومعدات استباقية لكل شيء، عانينا في الصيف من الحرائق، عانينا من الفيضان، الآن الماء، يجب وجود حالات وأمور محمية يعني تحمينا وتقينا هذه الأمور المناخية. أيضا هو درس في التغير المناخي، خلال 30 يوما تقريبا من منتصف الشهر التاسع إلى الآن، أو من منتصف الثامن إلى الآن، شهر أو شهر ونصف، تغيرت الأجواء في سوريا من موجة حر قاسية جدا إلى موجة برد أو موجة أمطار قوية جدا. هذا موضوع يجب الأخذ بعين الاعتبار، أن نكون صاحين له وأن يدرس في مناهجنا، وبعيد عن مناهجنا بصراحة في سوريا، لكن يجب أن يدرس بما أنه أصبح واقع ملموس على أرض الواقع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا سيدي، هذه العاصفة المطرية وما سبق تسببت بتعطل محطات توريد الكهرباء في دمشق العاصمة في 3 محطات، هي تعتبر يعني العصب الرئيسي للكهرباء في دمشق وفي سوريا، محطات دير علي وتشرين والناصرية، تعرضت لمجموعة من يعني نسميها الأعطال. أيضا يجب أن يكون هناك بديل، وهذا درس استباقي، أيضا يجب أن يكون هناك محطات بديلة أو طرق بديلة لتعطل

تعاطفنا معهم، لذلك نسينا الجهود المسبقة. لذلك يجب أن يكون لدينا العديد من الإمكانيات والعديد من الموارد بهذا الاتجاه. يجب وجود يعني ما أسميه الحالات الاستباقية باختصار، وهذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تداولت وسائل التواصل والإعلام أحداث شغب حدثت في محافظة حماة في منطقة الصقيلبية ذات الأغلبية المسيحية، وهذه ليست المرة الأولى. يحصل شجار بين المنطقة قلعة المضيق التي كانت منطقة معارضة ومظاهرات منذ الساعات الأولى، لكن دخلها شبان متحمسون زيادة عن اللزوم، ذهبوا إلى مدينة صقيلبية، كسروا بعض المحلات، هم أيضا وثقوا. يعني للأسف أصبحت ثقافة التكسير الآخر المختلف عني في الدين أو في الاتجاه السياسي لدى البعض ولو على قلتهم هي موجودة في سوريا. لكن الحمد لله أبشر الجميع، اليوم صباح اليوم تواصلت مع الأصدقاء والأحبار في كلا الطرفين، الأمن العام سيطر على المنطقة، هناك اجتماعات بين الأهالي. يعني دائما الأولاد يا سيدي كما نسميهم في اللغة العامية، الأولاد يقومون بالشغب، يقومون الأهالي بالمصالحات، يعود الأولاد إلى الشغب. هؤلاء الشباب المتحمسين يجب ضبطهم ويجب رفع درجة الوعي الديني والثقافي والسياسي لديهم. مع العلم هم يعودون إلى المصالحة ويعودون بعد أهل وأحباب، لكن كل فترة يحدث هذا الموضوع. هذا دليل على أن هناك أياد خفية وناس تعمل على إذكاء هذا الموضوع. هذا موضوع يجب الأخذ بعين الاعتبار، رفع درجة الوعي، وأيضا الأمور الاستباقية أن نكون حريصين. أي خلاف يتم ضمن إطار المؤسسات العاملة، مع العلم يتم الآن ضمن المصالحات الشعبية. يعني لا نريد الآن أحد في السجن، نريد الجميع خارج السجن لكي يعمل، الجميع لديه طاقات. لذلك هذا الدرس الثاني في الأمور الاستباقية وحماية الوعي. أما في مجال النشاطات والفعاليات التي تجري، فالحمد لله في دمشق أقيم معرض فود سوريا بمشاركة 360 شركة عربية وأجنبية لتعزيز التبادل التجاري وتعزيز الحركة وتوفير فرص العمل في سوريا. مع العلم يعني في الأسابيع الماضية هناك ارتفاع سعر صرف الدولار وارتفاع الأسعار، رافقها أيضا عديد الفعاليات المتنوعة التي تجري في الداخل السوري. طبعا في الشأن السياسي الدبلوماسي الحركة السياسية لن أتكلم عنها في هذه المشاركة، الإعلام غطاها بشكل واسع وكبير. ما يزعجنا حاليا وما يجب الانتباه إليه، نعمل في يد للبناء، لكن هناك كما أؤكد دائما في الخاصرة السورية هناك احتلال صهيوني. في ريف درعا وتحديدا في قرية عابدين استهدف جيش الاحتلال القرية بعدة قذائف، لم يعني استيقظ الأهالي على منظر مرعب، القذائف تنهال عليهم هنا وهناك، طيران مسير وطيران حربي جال في سماء المنطقة. أيضا في مدينة القنيطرة ومحافظتها وريفها هناك نفس الحالة. مع العلم يعني هناك الخبر جيد وخبر سيء. الخبر الجيد، هناك وفرة في محصول الرمان الحمد لله، الأهالي كانوا رغم المضايقات الإسرائيلية كانوا حريصين على توفير محصول الرمان بشكل جيد. هناك محاولة سرقات لهذا المحصول، هناك محاولة تدمير لقمة العيش للمواطن. الأهم كما أؤكد دائما هناك استمرار، ليست محاولة بل هي استمرار لسرقة المياه. كل منطقة بعد الأمطار تفجرت بعض الينابيع، دخلت قوات الاحتلال وقامت حواجز حولها هنا وهناك كما يفيد الأهالي. حوالي الأنهار ومنابع الأنهار تحاول مسيرات الاحتلال أن تفتح خنادق وتفتح ممرات من خلال رمي قذائف، من خلال أمور متنوعة وربما سرقة المياه الجوفية. نحن نرى ما فوق الأرض لكن لا نستغرب تحت الأرض أن يحفروا أنفاقا وهم يعني لا يتوانون عن أي وسيلة لتدمير الإنسان السوري ونفسية الإنسان السوري. هناك محاولات وهناك استمرار لسرقة المياه السورية، يجب الأخذ بعين الاعتبار هذا الموضوع. يجب أن يكون موضوع دولي هذا الموضوع، يعني لا مسامحة فيه، لقمة العيش ونقطة المياه للمواطن السوري. يجب على الحكومة هنا التدخل بشكل سريع. أترك الإجراءات لن أدخل بالتفاصيل، ما يهمني هو أن تكون مياه سوريا للسوريين، لكن الإجراءات وما يجري من اتفاقيات وعلى أرض الواقع أترك هذا شأن الحكومة وشأن المختصين. لكن أقول رغم هذه المضايقات ما يزال أهلي في القنيطرة وفي درعا صامدون. هم في يوميا يواجهون، يعني أستاذ الفاضل، يقوم الاحتلال بحرب نفسية. أثناء توجه الأطفال إلى مدارسهم صباحا تتجول الآليات حول المدارس، مطلقة أصوات مزعجة، مطلقة أصوات شبيهة بالقذائف، شبيهة بكذا لإرعاب الأطفال. وقت الصلوات جميعا سواء يوم الجمعة أو يوم الأحد تقوم الاحتلال المسيرات ويقومون بإطلاق
الأصوات المزعجة والمخيفة هنا وهناك. مع ذلك ترى الجميع في جوامعهم، في كنائسهم، ترى الجميع في مدارسهم، ترى الجميع كل شخص في مكانه المحدد له. هذا دليل على أن النفسية هناك قوية جدا.

0: إذن هذا ما يطمئنني، يعني حاولت الوصول جاهدا إليهم، لم أستطع. الفترة الماضية كانت موجة الحر، كانت فيضانات المياه، لكن أتواصل معهم بشكل يومي. الآن قبل دخولي يعني في مشاركة برنامج الصداقة حاولت التواصل معهم، الآن وأنا أتكلم معكم يصلوني إلى في الواتساب. الحمد لله الهمة عالية والنفسية عالية والمحصول جيد، رغم كل المضايقات ورغم كل السرطانات التي تجري هنا وهناك، الجميع يد واحدة. يعني أحيانا أرى بمنظور أن لهذا الاحتلال رغم سلبياته وسرطاناته الكثيرة له فائدة واحدة، جمع الجميع في بوتقة واحدة وجمع الجميع في اتجاه واحد وهدف واحد. أرضنا لنا، أشجارنا لنا، محصولنا لنا، هذا ما نحن نسعى إليه. وإن شاء الله كل الخلافات التي تجري في سوريا، كل الأمور التي الألوان جميعا ستلتقي على طاولة واحدة وهي تلتقي باستمرار، ونبني الفسيفساء السورية، تتصاعد رويدا رويدا، النمو الاقتصادي إن شاء الله يتصاعد رويدا رويدا. أؤكد ختاما على نقطة، نريد مواردنا في سوريا، نحن لا نريد استثمارات خارجية، رغم الوعود الكبيرة والوهمية جدا التي أطلقت، مليارات الدولارات في الإعلام قيل أن أنها ستضخ في سوريا. نحن نريد محصول سوريا لسوريا، نفط سوريا لسوريا، وأيضا قمح سوريا لسوريا. هكذا نحن وهكذا سنبقى. أؤكد من جميع من جديد عبر منبر الصداقة لكل الحاضرين وكل السامعين، نحن بخير رغم كل ما يجري ويجري، نحن بخير بإذن الله تعالى صامدون. نحن دولة المؤسسات نحو دولة المواطنة وسوريا لكل السوريين. شكرا لك أستاذ الفاضل، موعدنا الأحد القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا لك أستاذي الفاضل على هذه المداخلة التي أعطيتنا فيها معلومات كثيرة، الحمد لله والشكر لله. هناك يعني محاصيل، وهناك يعني الرغبة في المزيد أو بالبلد إلى الأمام، وهذه رغبة المواطن السوري كما كان دائما، والحمد لله والشكر لله. حتى كما قلت أن يهتم الإنسان بمداخله الشخصية دون الاستثمارات الخارجية أو غيرها، لأن هذه الاستثمارات لو دخلت أو حينما تدخل إلى بلد تنهب كل شيء منه وتنهب كل شيء فيه على أي. أما بالنسبة للصهاينة فأولئك الخنازير هذا حالهم منذ أن خلقهم الله، وسيغلبون وسيحشرون إلى جهنم إن شاء الله. هذا ما نتمناه لهم وهذا ما حكم الله به عليهم. أشكرك جزيل الشكر أستاذي الفاضل، وموعدنا كما قلت سيتجدد في الأسبوع المقبل إن شاء الله. المدرب العالمي الأستاذ زين أسعد، مدرب معتمد من عدة أكاديمية دولية للتدريب وصاحب مشروع روح لتطوير أنشطة التعليم من دمشق سوريا، تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج. شكرا جزيلا لك، وتحيا للأستاذة.
0: شكرا لك أستاذ الفاضل
1: مديحة وللصغار وكل الأهل في لبنان وفي سوريا، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي لك أستاذ الفاضل. إن شاء الله في أحد أيام الأحد سنكون في خط المواجهة في ريف الله. درعا وريف القنيطرة بوجه هؤلاء السرطانات، ونتواصل من هناك بإذن الله تعالى الله. وأسعى جاهدا على الموضوع.
1: الله ينصركم عليهم يا رب. لك. شكرا جزيلا لك. الثالثة واثنان واربعون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h42, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arab Sadaqa sur Radio Bliqao Tentir ناسيونال تورينو إيطاليا. Sono le 15:42, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa Radio Bliqao Tentir ناسيونال تورينو إيطاليا.

0: معنا الآن الأستاذة زهرة مصطفى زينو منحصلة على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهرة من مصر. أهلا وسهلا بك أستاذة زهرة، مرحبا.
1: مرحبا بك أستاذنا الفاضل، وحشتونا جدا جدا.
0: أهلا بك أستاذتي الفاضلة، أشكرك جزيل الشكر دائما معنا في برنامج الصداقات. تفضلي أستاذة.
1: إن شاء الله دايما معاكم وكل حبايبنا اللي على اللايف، ونقول دايما معلومات ونقول دايما حواديت جديدة. النهاردة تكلمنا المرة اللي فاتت عن سلسلة جبال تينشين، واللي كانت معروفة باسم الجبال السماوية، ودي واحدة من أضخم وأطول السلاسل الجبلية اللي موجودة في آسيا. وعرفنا كمان إن سلسلة الجبال دي فيها أصوات غامضة، وكمان بيحرسها أرواح قديمة حسب كلام الناس اللي ساكنين فيها، وحسب كلام كمان كل المتسلقين اللي راحوا هناك وقالوا إنهم سمعوا أصوات غريبة، والمنطقة كلها بيحيط بها الغموض. ولكن المشهد الجغرافي الساحر ده كتب لنا بحيرة كمان، البحيرة دي موجودة تحت سلسلة الجبال الموجودة تينشين، والبحيرة دي بتسمى العين الزرقاء الضخمة، وهي محاصرة تماما لأن من كل الجهات بدرعين عملاقين من سلسلة الجبال تينشين. يعني من الشمال فيها جبال كونجي ألتاو، ومن الجنوب فيها جبال نبراسكي ألتاو، والجبال دي بتطوق البحيرة، وهي السبب في تدفق المياه والأنهار الجليدية، وهي السبب في الزلازل العنيفة اللي شهدت وسببت غرق الموجود في البحيرة دي. والبحيرة دي اسمها آيزك كول، والبحيرة دي مش بحيرة عادية، البحيرة دي حواليها أساطير كتير جدا، وإن هي مكانها محفوظ وواحدة من أكتر الأماكن غموضا وسحر على وجه الأرض، لأنها كمان تعرف بأتلانتس أسيا الوسطى. يعني كمان الجبال مسكونة، لا كمان البحيرة اللي موجودة في نفس المكان بتسمى أتلانتس أسيا الوسطى، وكمان اتسمت بالتركي البحيرة الدافئة لأنها بحيرة لا تتجمد أبدا حتى تحت درجات وبرودة الشتاء والبرودة القارصة اللي في المكان ده، وهي كمان ما بتتجمدش نظرا للملوحة الخفيفة بتاعتها وعمقها الكبير جدا، فطول عمرها بتطور حواليها الأساطير. والبحيرة دي بالتحديد في كتير، ومن أهم الأساطير دي معروفة أسطورة الملك زوي الأذن زني الحمار. وبتقول الأسطورة دي إن الملك طالما سكن الوادي ده وكان في ملك بأذني حمار، وعشان الملك ده ما يتفضحش السر بتاعه كان بيقتل كل حلاق يحلق له ويقص شعره. وفي يوم من الأيام جاء أحد الحلاقين وقدر يهرب منه، ولكن بعد ما عرف السر بتاعه ما قدرش يكتم السر بتاعه، وجه عند بير مهجورة وصرخ فيها من جواه وقال الملك أذني حمار، ونسي الحلاق إغلاط فوهة البير، فبدأت المية تتدفق بقوة غاضبة حتى غمرت المقادير والوادي والملك كمان الظالم، وتشكلت البحيرة اللي احنا بنشوفها دلوقتي، واتدفن سر الملك وظلمه للأبد. أما بقى الأسطورة التانية فبتقول أسطورة الخان الظالم وفتاة البرج، وبتتحدث الأسطورة عن حاكم قاسي جدا خطف فتاة واختصها، والفتاة دي كانت فائقة الجمال، والبنت اتحبست في برج شاهي، وكانت الفتاة تحت بتحب راعي غنم بسيط ورفضت الخضوع للحاكم، وهنا في لحظة يأس نطت البنت من البرج وتفضلت الموت على الأسف، وكعقاب إلهي على ظلم الحاكم وعلى ظلم الخائن تدفقت المياه كلها وغرقت القصر والمدينة كلها، ومياه البحيرة دي أصبحت مالحة نتيجة وإنها شبهتها بدموع البنت اللي كانت محبوسة. أما بقى الأسطورة الأخيرة فكانت لكنوز جنكيز خان، وكنوز جنكيز خان دي كان اعتقاد راسخ في الفلكلور المحلي إن القائد العظيم المشهور جنكيز خان لم يدفن في منغوليا، نقل جثمانه في تابوت وهناك في الكنوز، ونقل الكنوز بتاعته ووضعها في أعماق آيزك كول. ف كمان الأسطورة بتقول إن الجنود قاموا بتحويل مجرى أحد الأنهار مؤقتا لدفنه، ورجعوا أعادوا المية عشان تغمر المكان وتخفي الكنوز كلها عن العين وعن لصوص المقابر. كل دي الأساطير اللي بتتقال عن أيزاك كول. أما بقى عن الحقيقة العلمية واللي كشفتها كل البعثات اللي راحت، واللي إن شاء الله هنقولها في الحلقة الجاية عشان ما نطولش عليك وقت البرنامج، إن الموضوع ما طلعش خيال، ده فعلا طلعت فيه مدن مدفونة في أيزاك كول، وإن كل البعثات العلمية اللي راحت أكدت الحقيقة دي وقالت إن أيزاك كول دي عبارة عن بحيرة، بس مش بحيرة عذبة عادية، لا دي مياه عذبة دافئة. نعم. وعبارة عن كبسولة زمنية حقيقية بلعت كمية حضارات حقيقية وتركت كل الأساطير دي للبشر عشان يحكوها. يعني الأساطير دي مش من شيء شوية، ده فعلا في مدن كاملة مدفونة في أيزاك كول. وطبعا عشان ما نطولش عليكم، المرة الجاية هنحكي لكم إيه هي المدن المدفونة، وهنحكي لكم كمان إزاي غرقت تحت الأرض وإزاي غرقت تحت أيزاك كول. استنوني الحلقة الجاية إن شاء الله، وأنا أحكي لكم كل ما يخص البحيرة المدفونة. ما رأيك أستاذنا الفاضل؟
0: نعم دائما، والله أريد أن أعرف هذه المدن المدفونة، هل يمكن الـ يعني السفر إليها أم لا، وكيف يدخلون إليها، كيف في الغواصات ربما فإن مدفونة لا نعرف أو من خنادق. على أي، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة. الأستاذة زهراء مصطفى زين، ومحاصل على الإجازة في الآداب قسم الاجتماع، والناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان حكايات زهراء، كانت معنا من مصر. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
1: عفوا لك أستاذ الفاضل، تنسوش الحلقة الجاية هحكي لكم كل حاجة.
0: الله يا رب.

0: أنا الآن الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي، ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. أهلا وسهلا بك أستاذة حسناء، مرحبا. أهلا
1: بك أستاذ الصمد، طهر إن شاء الله، يا رب إن شاء الله
0: يبارك فيك، الله يعطيك الصحة. الله يحفظك أستاذتي الفاضلة. الله يدر الزكام، يعني داير بزاف هنا يا ما مشكلة، يعني الإنسان ما يقدر يخرج مواله.
1: الله ربي ان شاء الله يشفيكم
0: يا رب، يشفي جميع المرضى المسلمين يا رب. تفضلي استاذه.
1: امين. شكرا. اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من برنامجكم. هل تساءلت يوما لماذا نجد صعوبه كبيره في تغيير افعالنا او ردود افعالنا حتى ونحن نعلم يقينا انها تضرنا ولا تنفعنا؟ لماذا يكرر الشخص من الانفعال أو التأجيل أو النمط الغذائي غير الصحي رغم رغبته الصادقة في التغيير؟ الحقيقة الدكتور بشير حفظه الله، وهي أن كل سلوك نقوم به مهما كان سلبيا هو في الأصل اختيار قمنا به في وقت ما وأثبت حينها فعاليته في إشباع حاجاتنا النفسية أو الجسدية. ولكن الخبر صار، بما أنك أنت من اختار السلوك القديم فأنت قادر تماماً على استبداله بسلوك جديد من اختيارك عبر التدريب المستمر. الدكتور بشير ذكر أن هناك عقبتان تقفان في طريقنا وهما المألوفية والخوف. فالمألوفية هي منطقة الراحة السلوكية، هي النقطة التي يتجاوز فيها السلوك مرحلة التجربة ليصبح منطقياً وآلياً في عقلك، لأنه يحقق لك نتيجة سريعة. وهناك مثال توضيحي، يعني الشخص الذي يعتاد على الغضب والصراخ أثناء نقاشاته الأسرية، سلوكه هذا أصبح مألوف آلي وجهازه السلوكي يفضله لأنه يعطي نتيجة سريعة وهي الصمت الفوري للطرف الآخر، يعني يجبر الطرف الآخر أن يصمت، فهو يشعر بالسيطرة فيشبه حاجته للقوة. وبالنسبة للعقبة الثانية هي الخوف من التجربة. العقل البشري يميل بطبعه للأمام ويخشى تجربة السلوك الجديد لسبب بسيط جدا، وهو أن السلوك الجديد لم يثبت كفاءته مقارنة بالسلوك القديم المتجدد. مثال توضيحي، إذا قرر هذا الشخص استبدال الصواخ بسلوك جديد وهو التوقف عن الكلام مثلا بالخروج لممارسة المشي 10 دقائق ثم التحدث بهدوء، ففي المرات الأولى سيشعر بالخوف ويسأل هل سينفع هذا؟ يعني هل سينفعني يعني الهدوء والتوقف عن الكلام؟ فربما سيتجاهلني الطرف الآخر، وربما لن أخذ حقي، فهذا الخوف سيجعل عقله ينجذب فورا للعادة القديمة. إذن كيف نتجاوز العقبتين ونعيد الجهاز السلوكي؟ هنا أشار الدكتور بشير الرشيدي حفظه الله للمفتاح، فقال أولا بالإرادة والإصرار، بأن تقتنع أنك صاحب القرار وأن السلوك القديم خيار والسلوك الجديد خيار أيضا، ثم تجربة السلوك الجديد وإعطائه فرصة. يعني لا تصدر حكم على سلوكك الجديد من المرة الأولى، لأن السلوك والجهاز العصبي يحتاجان وقت للتأكيد. ثالثا الصبر والاستمرار، فمع التكرار والتدريب المستمر يبدأ عقلك في رؤية أثر السلوك الجديد وفعاليته، فيفك النمط القديم ويحل محله السلوك الجديد المختار. مستمعين الأفاضل، أنت لست أسيرا لعاداتك بل أنت من يصنعها. السلوك القديم مجرد خيار اعتدت عليه، والسلوك الجديد خيار يمتدر شجاعتك وصبرك لتجربته وتثبيته. يتغير سلوكك في اللحظة التي يتغلب فيها أو تتغلب فيها على خوفك وتصبر على البديل. دمتم بوعي وإلى لقاء إن شاء الله. شكرا أستاذ الصمد.
0: أهلا وسهلا بك، أشكرك جزيل الشكر أستاذتي الفاضلة على هذه المداخلة وعلى كل هذه المعلومات التي أعطيتينا، وموعدنا سيتجدد معك في الأسبوع المقبل إن شاء الله الأستاذة حسناء إسماعيلي علوي ممارسة معتمدة في نظرية الاختيار والعلاج الواقعي ومرشدة للعلاج الواقعي من مدينة مكناس المغرب. تحياتي لك ولأهلك ولجميع أصدقاء البرنامج، شكرا جزيلا لك.
2: روح دق دق على كل باب.
0: الثالثة وستة وخمسون دقيقة بتوقيت إيطاليا، أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بليكاو تنتير ناسيونال تورينو إيطاليا. 15h57, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Blika International, Turin, Italie. Sono le 15:57, siete sempre all'ascolto della trasmissione Sadaqa, Radio Blika International, Torino, Italia.

برنامج الصداقة هو برنامج ناطق باللغة العربية يهتم بالجالية العربية ومشاكلها بالخارج وداخل أوطانها. برنامج الصداقة لا ينتمي لأي حزب سياسي أو أي جهة نقابية أو غيرها. برنامج الصداقة يعطي المجال لكل مستمعين من أجل إيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. برنامج الصداقة لا يقصي ولا يستثني أي شخص من المداخلة والتواصل معنا من أجل انتقاداته أو إيصال صوته أو الرد على المداخلات. برنامج الصداقة يفضح وبكل جرأة كل الخارجين عن القانون في أي مكان ولا يتستر ولا يتحفظ على أحد كيفما كان نوعه. برنامج الصداقة هو برنامج شعار الشفافية والمصداقية وتتبع كل المشاكل والحالات التي تعرض عليه بكل جدية ومداومة حتى نهايتها. برنامج الصداقة يدعو كل المتدخلين معنا إلى احترام الآداب العامة والأخلاقيات في المداخلات احتراما للمستمعين والمستمعات وحفاظا على قواعد البرنامج التي يرتكز عليها. برنامج الصداقة يدعوكم إلى محاربة الرشوة والمرتشيين والشعوذة والمشعوذين والنصابة والسماسرة وكل الفاسدين والمفسدين. خذوا لهم صورا وأشرطة فيديوهات وانشروا على مواقع التواصل الاجتماعي وابعثوها لنا ونحن لا نتردد ولا نتستر ولا نتحفظ على إذاعها ببرنامجنا. برنامج الصداقة يدعوكم إلى المصداقية والشفافية في مداخلاتكم وتجنب الكلام الذي لا يتناسب ولا يتلائم مع أخلاقيات البرنامج. برنامج الصداقة لا يسمح باستعمال المصطلحات الغير أخلاقية والشتم والسب والقذف. برنامج الصداقة وصوت لمن لا صوت له.

برنامج الصدقة يأتيكم وكعادتي كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا، ثلاث ساعات من البث الحي على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.

0: to me.
1: ما زلنا معكم في برنامج الصداقة وراديو بليك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا.
2: جمال خويا قول زينو قول

45 دقيقة بتوقيت إيطاليا. أنتم دائما في الاستماع إلى برنامج الصداقة وراديو بريك أوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. 16h45, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Arabe Sadaqa sur Radio Bric Out International Turin Italie. Sono le 16:45 minuti. Siete sempre all'ascolto di una trasmissione a Sadaqa, Radio Bric Out International Turin Italia.

دائما معكم على الهواء مباشرة من راديو بليكاوت انترناسيونال تورينو إيطاليا. برنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.

0: دقائق معدودة تفصلنا على نهاية البرنامج، وبرنامجنا يأتيكم كل يوم أحد ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت إيطاليا.
1: هذه أجمل تحية.

الوقت المخصص لبرنامجنا انتهى. أتمنى أن تكونوا قد قضيتم معنا أمتع الأوقات وأطيب اللحظات، وأعود وألتقيكم يوم الأحد المقبل إن شاء الله بموضوع جديد ولقاء جديد. فحتى ذاك الحين أتمنى لكم أسبوعا موفقا وشكرا.